وجه شو حامل أخو جهد وجه سني يا دوب يحمل حاله من الرعب العايش فيه يا دوب يحمل حاله يا دوب يقدر يمشي 12 سنة عامل